لكن سي بي سي في الليل وطعمي خقا نا قيكت تنيني كاتو جيكتين كاتي مانا غيرو تنا بيا غيرو تماني قدوني بنشوى شورو تمي داكو كاتي ماجي أقسو وديري لو متى تمنى بنا غيويو نغيو غيو لوني لو تمنى تغاي غيو نعطوني بكتني إنو كتو جغتين إنو بلغي غيو إنو 2027 أمتانو بكتني إنو كتو جغتين عن يقانا أولاي كاكسو قاقو تانا توغا غريويو نالو نرسي لوني بيروسي جوتو نشتونو أمالو بلغا غريو واتونو كايوش ديانا موتا توغا تونيسي والديالو تيدو إنوي بيو نقتنيني